0: Ich wollte gerade einen Punkt da weg.
1: Hey? Good morning, all. So this is Maram Hamid from Al Jazeera English Digital, and I'm here standing in front, like above, atop of my home in Gaza City. Israeli army just targeted the Susi building that was warned 2 hours ago. Now Israel is targeting the towers and the higher building, the higher buildings in Gaza, and that the progress of the bombing of towers and buildings in Gaza.
2: كيف بدنا نقول؟
1: ما بطل عنا احساس احنا خلص
2: تعودت؟
1: والله بطل عنا احساس
2: تعودت ولا
1: لا؟ والله يعني بكره احلى في امل، ايش بدي يفرق؟ على الفاضي يعني ما احنا شايفين الواقع يعني
2: اليوم زي بكره.
1: واو وين بدك تروحي؟
3: بابا
4: واو
1: شايف من الحرارة زيادة في جسمه.
4: يا بابا
5: يا عيني يا عيني يا عيني يا
4: بابا
5: يا بابا يا بابا يا بابا تعال
1: ها حكيم يلا مهند افتح لحكيم وصل هيو حكيم على الباب حماتك بتحبك عمالنا غلينا القهوة حطيت السيروم
6: بالله يبارك فيك خلص الزلمة تبع الأجار عنه لخمني
1: عبيد في ناس بتعرفهم ولا بدنا نشوف حدا لسه حالات
7: بنشوف بنلاقي قاعد كل هناك
1: برا في ناس يعني بدها تنزح وفي ناس بدها تضل
7: ما اكيد بس انت بدك اياهم بفكفك مثلا
1: لا يعني انه عنده نوايا يعني مو لسه ما بداش الاوامر
6: انت لقيت انت المكان اللي انت فيه تجمع بيت لاهيه ولا كلهم
7: مشاهد لا الاغلب بيت لاهيه
1: هو كمان احنا مع يعني محرره بدها ناس بدها تضل وناس بدها تنزح فهناك بتلاقي تنوع ايش رايك انت تلبسه
8: صح ايش
1: بعدين هناك بتطلع وانت حاطه
8: لقيت حاجه نعملك لقيت
1: الله عديم الفائده بس ايش نعمل شو تحطه بكيس اسود ولا ايش حكينا
8: خالص طاقيه يا زلمه
1: هو لو الناس بخافوش لكان لبسنا وطلعنا بس اول ما يشوفوه كانك لابس
8: بيطردني
1: لابس حزام تفخيخ
8: عشان الكاميرات
1: لازمنا يا ماما بدنا نشتغل ليش طيب
4: هيك بديش
1: تكرهي
4: اه
1: ليش طيب
8: بتخافي
1: تخاف منه تخاف من يعني بالنسبه لها هذا تشوف العمى ولا تشوفه طب ليش من نخبيه ماما نشوف اذا هناك يعني بلكي حدا طلع لنا يعني يحكي لنا مش ما تصوروش وما تصوروش ليش مش لابسين ومش عارف كم حدا لازم حدا يطلع لي وين بطاقتك او انا لابس اي شيء يدل ان انا صحفي فهمتي مش عارف ايه بقى
6: منك يا بابا حبتك قليلة
1: هلا المشكلة خلص إذا في تهمة طلعت صحفيين مستهدفين لا حول ولا قوة إلا بالله.
7: امبارح حزلات
1: لا بعدين لسه فريش يعني أنس الشريف جديد لسه طازة الموضوع.
7: امبارح أول ما طلعت بالسيارة حسيت حالي رايح أستشهد، بقول لك امشي مالك؟ بقول أنت الصحفيين مغضوبين بدي يقتلوك اليهود. قلت له طيب ماشي ايش أعمل؟ ايش أقول له ايش سوى طيب في حياتي؟
1: لا
7: المرة قاعدة تدعي، المرة طب انت ايش بدي احجي؟ الله يوفقك والله يخليك الله يحميك يما يا عم الله يرحمه.
1: مشكلة انت ايش بدك تفهمهم يعني عن جد يعني لما تحكي عندك 239 صحفي استشهدوا يعني لو بدك تحلف وتحلف مليون يمين احنا مش مستهدفين احنا مالناش دخل على
6: الفاضي
1: على الفاضي خلص. سرايا غزة
0: سرايا.
1: لا هذول ما مش مناطيد، هذول مساعدات الأمريكية.
0: المناطيد يعني؟
1: لا الأمريكية النقطة للتسريب اللي فيها توزيع. أيوة
7: المساعدات اللي بتنزل الأحسن المساعدات الصورة صارت تطلع من الجو
1: صح
7: صحيح برضه كثير دمار لانه مصورين اجانب بصوروا بيعملوا تقرير من فوق
1: مع انه منع الجيش الاسرائيلي يعني
7: منع بس انا بعتقد انه تجاوز صار
1: بحس ان احنا من كثر انه سنتين تحت الاباده انا بحس حالي كصحفيه يعني بطلت تعرف احدد هذه القصه
7: قويه ولا لا
1: قويه ولا لا بدها تتغطى ولا بدها تتغطى يعني في قصص كثير احنا هي كارثيه لكن احنا بطلنا شايفينها كارثيه لانه احنا عايشين كوارث يعني فبحس ان احنا بدنا عين جديده معانا يعني تنهلع وتدي ردات فعل طبيعيه لانه عن جد احنا فقدنا رد الفعل الطبيعي والله رد الفعل الطبيعي تجاه الاشياء والله منظر مؤسف انت فاكر كيف كان المينا يعني من احد المعالم
7: الله يخليك
1: المرتبه
7: يعطيك العافية
1: ايش مسوي هون؟
3: هي جراج
9: كنا اهلية
1: من وين انتو؟
9: من بيت لاهي من الشمال
1: احنا
9: ارض الصمود
1: اول شيء انا اسمي مرام حميد انا صحفيه مع الجزيره انجلش وزميل عبد الحكيم
6: اهلا بيك
1: عندك اولاد وعائله
9: ثلاث اولاد وبنات اثنتين واحد متجوز وواحد متجوز في الحرب صابوا الجو
1: ايش اكثر اشياء بتتذكريها في هذيك الفتره
9: بتذكر القصف اللي كان يصير في روسنا بتذكر الشباب اللي ماتوا تحت قبال عنينا جوز الصابب وابن الصابب وابن ايده راحت يعني الحمد لله
1: مين طخوا
9: اليهود لا انا وينك اليهود طخوا
1: بعد ما انت تجربتك انك ضليتي بالشمال وفي اوامر اخلاء اليوم
9: انا والله ما اقول لا بدي اكل ولا اشرب ولا شيء يروحون على الشمال الشباب الواحد يمسك من حبه رمل وياكل لو اكلوا عاف
1: طيب خلينا ناخذ بورتري لها و هذا ابنك الثاني الف سلام عليك الف سلامه من وين من ايش صوبت
10: انا عارف زكي
9: بعدين حامل والله ويلا
1: الله يعينك متى شهرك
9: شهر
1: الحين الله يعينك خايفة
9: يلا كريمة هي
1: كمان إن شاء الله ربنا يومك بالسلامة ويهونها شو ولد ولا بنت؟
11: بنت سماء اسم المختار
1: ايش اسمك؟
11: أمون
1: هتأخذ كل شيء المحرر حتسألني عن تاريخ ميلاد كل واحد مين كذا ومين كذا ومين كذا وانت مين وهذه كنة مين وهذه ابن مين وهذا من وين وين أبوهم وين أبوهم مديرتي في الشغل
9: دور مين انت
1: حميد حبيبي الله يسعدك تكتنزحوا يا جماعه كلكم ولا لا
12: ان شاء الله لا حياتنا في ناصر
1: يعني بالنسبة لك إنه ليش إنه الجنوب كان أكثر أماناً يعني أو هيك؟
3: أكثر أماناً بس كان أكثر عذاب. أنا بالنسبة لي كان عندي عذاب.
1: رحت عن الحلبات اللي هو؟
3: طريق الحلبات.
1: كيف كان طريق الحلبات؟
3: دبابات هي، طيران بفوقينا، يهود هي طبعاً.
1: رفعتوا إيديك و...
3: رفعنا إيدينه بالهوايا طبعاً. كان كم هائل من الناس، سلافي ضاعوا منا، بنت عم صغيرة كانت مهدي لأهلها ضاعت منا، بدنا ساعة وبنت بتعيط بدها ترضع بدها تاكل بدها مش عارف شو. كنت عايشة الظلم والخوف كل إشي وأمي مش عندي، بس كان نفسي أشوف أمي وخلاص. كنت دايماً قلت معنا أعيط، أعيط على بنتي وأعيط على حالي إنه أمي مش عندي. كانوا كل اللي عندي خلاتهم، أمهم، عماتهم، ستاتهم، أبو أبهاتهم يرمنا عليهم ويجي عندهم. أنا ما كانش لي حدا، كانت إلا جوزي وحماتي ودار عمي.

0: دائما
1: انا وانت مش عارف اهلك ايش وضعهم.
0: مش بعرف ايش وضعهم. كنت دائما قبل ما انام او قبل ما انا احط بنتي في حضني وسردها يا رب اشوفهم يا رب اتواصل معهم بس في خوف. في يعني في الثلاث شهور اللي كانوا كنت مش
1: بعرف
0: اهلي كنت في المستشفى.
1: والله عارف بس رغم كل البحر قديش تالف
2: الا انه لسه خالص
1: الا انه لا يعطيك طاقه الا انه يعطيك طاقه. لو هلا اليوم اجى امر اخلاء اطلعوا ايش بدك تعملي بجد يعني
3: بدهم يطلع يطلع انا مش طالع
4: اخوك اللي هو
3: انا مش طالعه والله انا مش مستعده اركب سياره تاني واشيل اغراض تاني وانصب خيمه تاني واقعد في مكان تاني
1: بس مستعده.
2: طلع هان
5: يعني هم حيروحوا على الجنوب وانت حتضلي صامده هون. احنا فيهم اشياء يعني العزيز فيها هذا ال
6: احنا صدقي حنطلع زي حمد هاي حمد سمسم حمد حوالين حمد
2: يا ليه مشغول بالجو الجو
1: تشتري ماي هات اجيب ماي مش قادره

0: شاطر حبيبي شاطر.
1: طيب
2: ماما اصبر حبيبي شاطر شاطر. استنى يا ماما يلا اعملك سندويشة. انا اعملك سندويشة. هذه هذه احطها لي.
1: طيب
2: هذه احط هاي.
3: Yes, it works.
2: Yeah, hi, an S. Huh?
4: ما
2: ينزل يشوفهم قديش بدهم خبز. لا لا تبدي الجوع اللي ما بلونا. طب ماشي هلا هلا بدنا نشوف. هلا بدنا ننزل نشوف. ماشي مع السلامة.
4: لا
2: اكيد خبزنا حيطلع احسن
5: ان شاء الله.
2: عدك شوف. صحة وعافية. هات اوريك هات اوريك. مالك يا ماما ماله؟ شو مال؟
6: معاناه الاطفال يوم
2: الجمعه. شو اليوم الجمعه؟
4: هات خبزان؟ هدي له خبزان.
2: هو جوعان جوعان. خذ يا ماما خذ هي اعطيه خبز. عدي بدي انيمه. نعم طب ما هنا خلصنا. هنا عدنا خلصنا خلصنا. إنه جحيم. مش مش
7: كده.
2: لازم لازم موت. يا بنياس
8: المحررة بعتت ثلاث رسائل.
2: بعتت ثلاث رسائل. ترى شوف فشي بنياس هي السكرتيرة الدائمة. طيب اسمع بدي اروح اشوف من هنا وين بدي اشوف. ماشي كراتين من البلكونة. طيب ماشي يلا يلا يلا ما هيني جاي هيني جاي.
8: ماشي
2: يلا سلام.

0: اليومين اللي راحوا في حركة نزوح يعني أكيدة من الشمال للجنوب. ليش طلعوا قبل الـ official evacuation orders؟ فأي ثينك إنه كويس لو نزلنا كمان مرة على يعني على الدير أو على الشارع وشفنا الناس هذه اللي already طلعت. يعني نحكي في موضوع إنه كيف إسرائيل حاليا يعني is forcing people to leave من خلال الدرونز الكواد كابترز وهذا اللي هي الباد سميلز او السترينج سميلز او البومز اللي بيرموها بتخلي يعني الاشخاص انهم يستشعروا الخطر كتير وانه يعني يبعدوا عن هاي المناطق. قبل بيومين نفس المناطق كانت بتحكي عن يعني برضو بالشيخ رضوان في سيدتين اصيبوا وفي سيده قتلت برصاص كواد كابترز. بترفعي راسك بتلاقي الكواد كابتر يعني فوق راسك. يعني هذا يمكن من اخطر الاشياء اللي الناس اليوم بتخاف منها. موضوع انه الناس جوعانه لا ضايل لانه احنا ما دخلش اي نوع من المساعدات. اللي دخل هو بضائع تجاريه ثمنها مرتفع جدا وبحسب التجار اللي فوتوها بقول لك انه اسرائيل بتفرض عليهم تنسيقات كتير كتير غاليه لحتى تفوت هذه البضاعه عشان هيك بتوصل للناس كتير بسعر جدا غالي. يعني او هم بشوفوا هاي البضاعه واطفالهم بشوفوها بس هم مش قادرين انهم يشتروها. يعني لسه بنحكي عن السكر مثلا كيلو السكر لسه ضايل ب 50 شيكل. هو وصل 400 شيكل قبل بس هو هلا ب 50 شيكل. ستيل هذا سعر غالي للعائلات لما كان بالقبل ب 5 شيكل او ب 5 ريال مثلا.
1: While you're working, while you're sleeping, while you're eating, you can never get used to the sound. It's always a reminder.

0: كل مرة بطلع من الشباك من هذا البيت اللي هو كان بيت عمتي وفجأة تحول لمكان عايشة فيه وعائلتي وأهلي وناس يعني كتار حوالينا. يعني تقريبا هذا المفترق كان منطقة كتير حلوة مرتبة فيها دوار بشبه منتزه فيه أشجار. هاي المنطقة كانت زي فيها شجر وإنجيل ومكان كان مرتب ولطيف وإطلالته حلوة وكان هادي كتير ورايق. فبتحول يعني لمخيم وناس بتعبي مية وناس بتتزاحم وبتصف على الحمامات وناس تانية بتكون بتستنى تكيت الأكل بس واحد يعني تساؤلات بتخلصش يعني وعن جد هذا اللي عايشينه وعن جد هو هذا اللي بصير صح يعني احنا صحيين ولا بنحلم ولا احنا في كابوس ولا ايش اللي بصير يعني يعني هلأ حيكون ماراثون ركض من كل زاوية في المخيم باتجاه الماء.
1: انياس هذا الفرش لأخوك.
2: يلا حاضر هاي ماما جبت.
0: اجى الشتاء واجى همو هنا الشتاء اللي فات فاكر العومة مش طبيعية كانت عن جد كانوا ساكنين في بحر تشتي وتنزل ايه هلأ دار سيدك بس يجوا رح يتفاجئوا ان احنا هون هم معاهم خبر بس معرفوش يعني ان احنا هيئنا الامور وقعدنا
1: سلام
0: أهلين بابا أهلين كيف حالك يا أخبار أمورك
3: الحمد لله
0: هلا حبيبي يا ناس حبيبي
4: قصفة مبارح
0: يوم كيف صحي قصف امبارح؟
4: نفسي تنحرق
0: بارد كيف الصوت عامل؟
4: صرنا نعيد صرت اعيط
0: في طفل صغير كان انحرق كامل
4: كانت بتصور زي هيك
0: ورجيني
4: كان يزيد وسلم نايمين لهم على السريع صحي يوقفوا كانوا نايمين صحي
0: يا حرام اه هم
4: كمان
0: خيمة اللي هناك والله هذه الخيمة اللي هناك اللي عند ناحية البرج خليني نكمل كل في المخيم صار يجرو هذا هنا ابالكم الصوت كيف كان
5: بخوف
0: طور لما طفوه الناس
5: صاروا ينادوا اسعاف ينادوا اسعاف اسعاف
0: الناس كانت بتنحرق يا ويلي بيحكوا طفل استشهد هذا طفل ابوه اسير وجاي لأهله بعد 13 سنة
5: نبدأ على
0: هم صح مفزوع يا حرام
4: أنا بعرف نتأكد الصوت كل واحدة مسكت حرامها
0: شو ردتو؟
4: عصبان شفنا الخيمة شفنا ضوء وبرتقال وسلم كان الفرش على الباب برده بدل ما يلاندع أبوه لأمه على الباب
0: يا حول الله طلعي طلعي
4: بس يا اختي ضعفي كمان شوي
0: من المجاعة من المجاعة والله مجاعة يا عمي
2: لا تنصح ولا تكبر ولا اشي
0: والله انه مجاعة مالك
6: ثمانية شيء أو تقريبا
3: الأرض.

0: طيران عادي الرياض يعني.
1: شغك كل الحكي عن اعلان كاتس تاع استهداف المباني السكنيه،
0: يمكن على اول الزرقاء هذا.
1: في ناس بنزحوا من المخيم،
0: بيطلعوا من المخيم جد والله. شبكة
1: ولا شبكة ولا حاجة، خلص خلاص كنسلت على الموضوع كله.
0: اجيك تعملي
1: مش عارفة، تعبت مش راضي تشبك، قاعدة ضايل انط من الشباك.
0: مسؤولية،
1: بدي احاول بكرة انجز اخلص واروح يعني، بديش اضل.
0: خلص
1: الامور بتخوف يعني، مش سهلة
0: ان شاء الله.
1: ما عارفة يعني، أول ما خرجت من الجامعة فترة من 2012 وقول 2013 و14، هذه 2014 أنا بتذكر كويس، كنت يعني أشغل مع أجانب فيكسر مترجم. أنا بديت مع الجزيرة في شهر 3 2018،
0: أيام مسيرات العودة.
1: أيام مسيرات العودة صحيح، كانت بالقطعة يعني. وعد ضليت استيك في مجال اللي هو الريتن، هذا المكتوب يعني، الريبورتر من المكتوب. هو حلو ومرتب يعني، ودائما باخذ فيدباك حلو.
0: ضغط كثير، ضغط كثير.
1: فانا بشوف هو النقطه الفيصليه 2023 صراحه يعني، لما
0: بعدين اجت
1: وقت حزيت في مشكله، حسيت في مشكله
0: مع الامومه، اجت مع الولد، مع الولد اياس،
1: مع ميلاد اياس كان عمره شهرين يعني، ورطه والله. كثير بفكر بالموضوع، بقول انا طب ليش مش قادره اتحرك، بعدين بتذكر انه يعني المجال نفسه اول حاجه بده طاقه، وبده يعني التقرير الواحد مش تقرير بنصوره وبنروح، اكتب، اعمل درافت، اعمل ترانسكريبشن، ترجم، افرز شو مهم وشو مش مهم. مثلا قصه منتظرين المساعدات الايد سيكرز هي بده كانت مهمه، تبعت شارع الرشيد لما كتبت أنا على الرجع على الشمال، كان هذا المنقال مؤثر.
0: صحيح.
1: هذا والله.
0: هلا. وين خاله؟
1: هلا والله. أخبارك؟
2: هاي. سلمة. لا.
1: الله يسعينا.
0: ياس. سلمة خاله.
1: إيه.
0: هاي خاله معاذ. جايب له حاجات ولا بجيب له؟
2: والله جايب له
1: شيء.
0: إيه. وهيك هيك بتفهم.
1: مخدرات.
2: مخدرات. كم
0: بس؟ مين سام؟
1: توما، توما.
0: هاي توما مجد. ولك كتير هذه من وين؟ بدال بكرة ما خش شرينا الجرام بشكل شريناه.
1: والله.
2: من شكل أنا شريته.
1: حطينا سن توما على هالقد طنجرة.
0: بكم هالقد صاروا؟ بكم هدول؟
2: هدول 50 شيكل.
0: 50؟
1: وش هاد؟
0: قديش وزنهم؟
1: ممتاز هذا. هاي كنوز.
0: يعني هدول إلنا هدول؟
2: لا. هاي لا لمايس
0: بس هذا اكبر.
2: لا يا عمي هذا شو اسمه
0: باكيتين،
2: زي هذا باكيتين هذول. حاسسهم هيضلهم داخلين من شارع النفق للساعه
0: امبارح منطقه اهلي الكواد كابتر نزلت في الدور طخ في الدور بشكل عشوائي والله.
2: كانوا طخ في عندي شارع عند لقبه تبع المجمدات.

0: تقول في الحيطان
1: يعني مو رو... حرفيا هو يعني لو تخيل انت قديش بده لما ينقل قديش بده مصاري.
2: انا عندي تجارب يعني هاي الناس بترن علي بدها شحون وبدها كذا وبدها عمال تنقل.
3: انت غلطان
2: كنا جزء والله النقلة الواحدة كلفتنا 1000 شيكل تقريبا نقلة واحدة.
1: شوف
2: وشوف لسه لا ولا لما بيجي لا مش شحن بس فلوكس ووراه اللي هي عرباية جر يعني عقلها اه اخذ 800 شيكل والله
1: حسب البنزين ما هو غالي هلقيته وغالي السولر شوية على بهو النزوه انا عارف.
3: تغذية هاد
4: عمره 5 سنين تخيل وقتش عنده بدا التدهور
5: هذا قبل الحرب
4: وسوء
6: التغذية من ايام كان عمره يوم هو بعاني من الكلى
4: هو كان من اول 10 كيلو ما بتكلمش معي
6: بيفهم في إشي بيفهم
4: يتحرك بيمشي
6: لا بمشيش
4: من الأول ولا
6: مشي قبل كم يوم كان كثير تعبان كثير لدرجة إنه قالوا الدكاترة خلص دعيله كل خلص دعيله في إشي في أمل للولد إنه يعيش للصبح كان على الأكسجين وكان حال كثير صعبة.
4: يا حبيبي
7: أنا لي 4 شهور في الدير بنتي نزلت حالتها زي أول مرة الوزن 5 كيلو نزلت مع العيا 2 كيلو ما ضلها على المحاليل يعني بس
4: طب إيش اللي خلى وضعها يتدهور خلال 4 شهور هذول أو 5 شهور
7: نزحنا من صنينس لهنا أنا كنت أتابع كل أسبوع في ناصر يبدوني 3 علب حليب علاجي
4: يعني بنتك بدها نوع خاص من الحليب ومش متوفر ولا هو ولا أي نوع ثاني طب هان في المستشفى بيعطوها حليب
7: والله اليوم لسه اجى واحد متبرع مشيك الشارع وهز حليب
4: مناسب لإلها ولا كيف
7: اجرب معها
4: بنوت اسماء ان شاء الله بتصير احسن ان شاء الله
7: ايش تبي يا
4: هذا والله متأثر
1: كثير فهمان الولد هو خلص
4: كثير لذيذ يا حبيبي وبين باي فاليوم هيك ركزت على الموضوع هذا أكثر يعني خليته إشي واضح
1: خلص تمام
4: قصة الدبدوب ايش قصة الدبدوب؟
8: كيف والله الدبدوب؟
4: مين اللي حاطه؟
8: انا حاطه بحط المكتب حولته ورا
4: وين رايحين؟
8: ايه
4: وين رايحين؟
8: على الدنوب
4: والله؟ خلص؟ من وين انتوا؟
8: من النفق
4: تعال
9: وش تسوي؟ وش يعني احنا خايفين على حالنا
4: هذا اليوم من المنشور اليوم رموه انه
9: ايش شوف يا ابو جمال والله ما حنا نطلع منشور والله ما حنا نطلع واحد
4: من طب انتوا نزحتوا قبل هيك
9: هذا اذا نزحنا من السجعيه نزحنا من الشيخ رضوان ونزحنا برضو على الجنوب قعدنا سنه وتمشمر مين في الشوارع طب لو قلتيش لنضل هيك يعني
4: المره هاي ليش قررتوا ما تاجلوش النزوح
2: يعني صار الاطلاق يخش عندنا
4: فيش مجال متوقعين انه فيش مجال
9: ليك
4: يعني انتوا اخذتوا اغلب الاشياء اللي في البيت اخذتوا هاي التانك سجاد
9: لسه حنرجع هاي دوت
4: البطاطس حترجعوا نقلتوا كل حاجه
9: خلصوا
4: انت اخذناهم عشان بس ما يسكرش الطريق
8: انا ما بدي اطلع طير طلع
4: والله هم حكوا هذا الاسبوع حيصعدوا
10: لو حاطين المستشفى الاوروبي برضه ومنطقه
4: انت ملاحظ هنا البلوكات تشملش الوسطى
10: لا الوسطى معهم من الوسطى للمواصل
4: هذه وسطى
10: معقول نخلو ولا لا بس كله كلام فاضي لا منطقه امنه ولا منطقه مشان كلنا
4: في بالضبط

0: بس هي كيف المشكلة وين؟ إنك يعني هي في هذه المرحلة يمكنكم المغادرة عبره بسرعة وبالمركبات دون تفتيش.
1: يعني المرحلة الجاية في تفتيش على كلامك؟
0: يعني في حاجز. يعني هذه الحالة حترعب الناس.
2: السلام عليكم.
0: كيف حالك يا حاج؟ أخبارك؟ الله يسعدك سلامتك يا رب. عادي؟
3: عادي أمك أمي.
0: الولد بيحكي لي بتضوي الدنيا بتضوي يا حرام. تحكي لي على الأم الصحفية؟ ما أنت فكر فيها. أنا في هذه اللحظة
1: طب لو رجع فيك الزمن بتصير صحفية؟
0: بصير بضل. أصلا يعني
1: ليش تململتي لما جاوبت على السؤال؟
0: عشان هو اللي يعني عشان إحنا كنا صحفيين هو كتير كتير إشي صعب، وما أعتقدش في صحفيين في العالم شافوا اللي إحنا شايفينه. طبعا. أبدا أبدا أبدا. يعني ثمن الصحافة في غزة كتير كتير عالي. عن جد إحنا بنحب البلد ومتعلقين فيها، وغير إنه أنت كمان بتطلع على قيمتك كصحفي. أنا شوف فايدة أطلع برا، وتحس إنه كمان عندك مسؤولية إنك تضلك تحكي وتتكلم وكذا. بس بلحظات كتير أنا عارفة كلياتنا حكينا بدنا نطلع بدنا ننجو بحالنا، حكينا كتير وكتبنا كتير وعملنا كتير،
1: بس لما يجي وقت الإجابة تحس إنه
0: تحس حالك لا
1: لا
0: صح بديش تكمل. بس بنفس الوقت يعني أنا بديش أندم، بديش أندم إنها جاتني هاي الفرصة وأنا قلت لا ولا ولا. مش لازم إحنا في مرحلة يعني زي ما بيحكي زوجي صراحة بدي أحط التوب بريوريتي لحياتي حياة أطفالي، ذات ست ما فكرش في إشي بعد هيك. الله يهون. هؤلاء دول هون نازحين ناس؟
4: كنا نازحين.
5: ايش عامل الرب؟ عامل الركاب؟ المعروف وادي الفاهم عنك.
6: بس انا بنفهم ما بدنا نطلع بدناش نطلع.
7: بقدر اقعد هنا؟
8: لا
9: هيني حسن
10: بنياس بنياس
5: ايه
10: في النص
5: هيني الله
11: ما تبخل يا
12: خدي المدرب
5: بدي احمل ركاب يا صاحبي
12: خدني هات
5: يا اخو يا عم خدهم حطه خشب كيف بدي احمل مكانه
12: طب انا ولدت بسرعه بينك
13: الله وجعله
14: كلمنا محر شيخ جديد
15: وراكي بتيجي يا استاذ
0: يلا كل سنه وانت قلبي كلي يلا واتس ذات اتس ا لايون
15: والله يا بابا هذا من وين لايون؟
0: يلحقوني.
15: It's a cat.
0: Yes, yes. What's that?
12: مو مين بتعلم؟ بتعلم من أبوك. طبعا منك ما شاء الله.
16: دور. الزحمة الصادق هون لبواهم خور السكرة وهيك الكزيات وبعد الكزيات.
5: يا سيدي اسمع. بقلط كمان بعد عند الأبونسي.
12: اسمع لي.
16: حلونا
17: يا باص صدر واحد طابعينك الله
15: تعال
0: استنى يا
17: حلوان استنى قدم ولا فاكر خلاص يا رجل ايش مالك يا زلمه بقول لك وقف
15: صار فيها
0: بس جاني بس دعس عليها
15: توقف انا بس ساعتها دي شباب
0: لا تجعني كثير
15: تجعني روح يلا روح لا اله الا الله.
2: والله لازم يبطل باكام خذ من هنا على الزواج ب 4 مليون 200 اشياء
15: طوال اسمع 150
0: خلاص 200 منين خلاص كل شيء
2: معايا لفه بنزين ب 120 صفر
15: دكتور زويد
2: وين زويد بالضبط عند النادي عند المصوته عند المصوته
15: عند المصوته
2: اللي فوق شرقه
3: عند الاقصى
2: لا قبل انا مش انا هو تبع الاقصى بس قبل هيك يا راجل انا بدل لك انا بدل لك يلا يا ابو ابراهيم يلا على 200
0: طب ماشي ماشي يلا استنى استنى شوي استنى بس هيني جاية استنى مية اه تسلمي تسلمي تسلمي اه والله خد شرب قياس شرب قياس درجة على الناس بس
3: الله بنشر العقل
2: كنا نحكي بهدول بس
0: حياتي شكرا يسلم ايديك والله ما عشان نتحرك شكرا شكرا شكرا استنوا استنوني استنوا
4: صور
0: صور
2: يا زلمه تنتين ثلاثة وهي هالفوقيه
0: الله وديها وشكرك أمان الله. ألو. وعليكم السلام. هلا. أهلين أهلين يا خالتي أهلا وسهلا. منيحة منيحة والله منيحة كويس. بعدين بحكي معك والله استنى شوي.

So here I am on Rashid Street, the road, the coastal road that connects between the south of Gaza and the north of Gaza. Thousands of vehicles are in the on this street. It's all very crowded with the vehicles evacuating people and their belongings to the south after the Israeli army today issued an official evacuation order, calling the population to quickly evacuate to the south. يعني كان هنا من أصعب المناطق اللي ممكن نمر فيها. هذه منطقة تصنيع السولر الصناعي في غزة أو الديزل الصناعي. منطقة خانقة جدا. ماما سكري أنفك. يعني من المناطق اللي إحنا دائما بنشوفها على شارع الرشيد. حشي خانق جدا ومتعب جدا. شارع الرشيد يعني كمان بنشوف منه دائما الناس اللي بتتوجه لاستلام المساعدات من نيت سريم ومن مناطق المساعدات الأمريكية. كمان من خلاله بنشوف لفترة من الفترات كنا نشوف الناس اللي فترة الإسقاط الإنزال الجوي من يعني كان في ناس بتكون تستنى مظاهر الإنزال الجوي اللي كانت من الطائرات خلال يعني فترة المجاعة المستمرة على قطاع غزة. واليوم شارع الرشيد هو المرآة اللي من خلالها بنقيم حالة النزوح، كيف الناس بتنزح من الشمال للجنوب، لأنه هو الطريق الساحلي الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوب.

0: وانت بتشربيها بتخيلي حالك طالعه من عند مزاج.
1: اول رشفه قهوه بعد الحرب. ايش؟
2: ما خلصناش. مش عارف ايش احكي لك والله، خفت عن جد، توترت. المناظر اللي شفناها، طلع الناس قاعده و
0: مستنوا،
2: كله مستنى. عشو كنا هنا واقفين،
0: طلع هنا وفي ناس نازلين اصلا في المنطقه هذه.
2: حاولت ترجعي؟ حاولت تمشي بالشارع ولا؟ إيه،
1: في ناس مشوا قبلنا واستشهدوا، ضربوا علينا. هلا امل ان شاء الله انه بيتنا ما يكونش مهدي
2: ان شاء الله.
1: الحمد لله، يعني احنا حافظين الله في الصلاة والضراء، بس احنا بنتفائل يعني انه ايه ربنا كريم يعني ويجبر بخاطرنا.
2: يا رب يا رب. مضيعين يعني.
0: شوف هذيك الست اللي قاعده فوق.
2: هذيك على ضليت هون بالشارع
1: على البحر.
2: يعني انت بالشارع لك قديش؟ اسبوع 10 ايام
1: قعدت على البحر، رجلنا قبل شوي طلعت جد زين.
2: فانت هلا مستعده بس ان اي لحظه يفتحوا فيها
1: ان شاء الله
2: بدك تروحي
1: ان شاء الله. ان شاء الله بكون موجود.
2: موجود
1: ان شاء الله.
2: زماني اللي كان بدك ترجعي على الشمال ولا لا؟ تستني يعني تستني. Hi all, so welcome from Tabat al-Nuwayri area, which is the area separating between the south and the north of Gaza. As you can see here, dozens of people are stationed here waiting for the moment when the Israeli side announce to allow those people to head back to the north of Gaza. Most of the families and the people who we talked to, they said that they want to go back to the Gaza Strip these days. And just those people are willing to go back at any moment. All of them are trying just to watch the news and to keep themselves updated in order to go back directly. Most of them spend some days, more than 2 days. غارة. أنا طالما إنه الأمور متوترة، أنا شايفهن حتى غير عن الوضع جوا بالدير وبال فرق هان، الناس متوترين، الكل مستعد، حتى الاستطلاع هان كتير عالي وفي زوارق، ويعني واضح إنه
0: منطقة حرب.
2: إيه، منطقة حرب هون. فأنا
0: كتير.
2: بدي أبعت للديسك إنه إنه هان ممكن إحنا نغطي إشي أو إن ناخذ المقابلات اللي أخذناها بشوي.

0: من غاد ما نقول صغار من غاد من غاد من هنا عالي هان هيا هيا هيا عالي هان
1: يا ريت نجيب الجاكيته كم ولاد يعرفون من الجاكيته كلمتهم لما وصلتوا بعدين ما فيش رسالة مش قادر اصلهم
2: في توقيع

0: بعضنا نجيب في الخير إن شاء الله يا رب. هما نفك من الشقة الثانية أنت. هما تخلص سيب وروح على الثاني. أنا في كمان واحد لسه. وما شدوا شد، شدوا شد وخلص. مهري من نزوم هو. ألو. أي ماما. طب أنت إيش سمعت في الأخبار عندكم؟ طيب نوقف يعني الوقت؟
1: لا خايف نروح للطاوله
0: عاد بدك توقف نوقف مش مشكله. ايه
1: تصعب تروح اول يوم؟
0: طبعا الكل اليوم هي اغلب الناس يعني اخذت عفشه وورده وكله مراهق الناس بتستنوا. ما هو مش هيعمل حتى الان ما يسلموا الاسيره في الاخبار.
1: مش عارف انا لغايه كثير كانت امور كويسه وهو مسكن جديد فعايش الطمانات انها عايشه مش عايشه.
0: صح كلامك الوقت بنشوف محمد ايش بنعمل نسوي. ماشي يلا سلام. محمد ما اعلنوش لسه ولا ابوك ولا اي حاجه لحتى الان.
2: ايش يعني انا ما يفكر؟
3: لا قلت له الصبح ما اعلنوش شيء.
0: قال لي لو فك عادي بكون كنت بيته عند مبناه او شيء. فك انت هذا الاول فوقاني بعدين يعني خلص. مش عارف. يعني انت شايف اغلب الناس بتستنى على حر من الجمر. اربط الكيس هذا هدول خليهم على جنب عشان اروحهم معانا. الشنط هدول حطيهم هنا على جنب. خلص بس سيبك منهم هدول انت مسمينه خلاص. اديهم لناصر. ناصر هو اللي بيلم وبعطيك يا محمد. البس
4: انت معقلت الاواعي.
0: مش ايش نعمل
4: مسكع مش قادرين.
0: شش
4: لك حط ايدك بجيبتك.
0: كتبت لك اسمك على ايدها. شوف لو حد يسالك ايه على اسمك وين هذا ولا سمح الله. لا ان شاء الله بالضرب نوصل بالسلامه. شايفه ماشي يا شطوره حبيبتي. نجهز الامور كلش ان شاء الله يا حبيبي. تعطل هذا بس شويه محمد. مسامير حطوا معنا ايش في رجلكم.
5: كلمتني قالت لي انا دمو قبل عند قلطة الزهرة. وينها قلطة الواد؟
6: طيب ماشي يعني بقوا قبل
5: يعني المفروض هلقيت البنت المفروض تبدا وصول على وصول. يعني بيجوا بس بدناش يبعدتوه.
6: انت بالله تطلع عديله. عديله جايب معنا عكيز بتعرف. محمد ما رشاد يسيب ابنه.
7: خالص يسيب امه؟
6: رشاد يسيب جوز خالته عديله. كلمتهم لما وصلتوا بعدين ما فيش رساله مش قادر اصلهم.
0: اعطيتك الشمبيون. محمد يلا يا امه. يلا زي ما كنا ماشيين تو. يلا يا عائشه قولي يا محمد لبسني يا ورا ظهري. والله خفيفه. هاي هاي اعطيني انا خفيفه. الكيس الدين منا ورا ورا ظهري يا امه ورا ظهري. لابسيني يا منا. يلا الايد هاي.
8: عمود ضاع بجاب تحيه
0: وعلي يلا يما امشي انت ساكت يلا.
3: ايش اسوي ولا دعوة علي
0: يا يلا يلا عتيدك. يلا عابد تعال امسك ايد منا يلا. امسك ايد منا. امسك ايد مش انا. في صخور الاسفلت انكسر اوعى تقعوا. بالراحة تطلع. مش وش يلا. منا اوعي هذه تو منك. هاي اطلع.
8: مش راضية مسكوت ليه.
0: خليها شمال ويمين. خليها. تعالي هنا جنبي. لحسن ضيع. نروح سلمين يلا.
3: الله أكبر.
0: تقع. منا. الجوال معك يا منا. منا جوال معك ما؟ يا رب نلاقيها. وين نروح؟ وين نروح؟ أنا وين مروحين؟ أم بابا يا رب يا مو.
6: من هان من هان يا اختي مسكر مش حتعرف تطلع من هان. اطلع من هان. نطلع على البسكليت من غير. يا رب ترد على الجوال يا رب. يا رب تسمع الجوال وترد.
7: برين هي؟
6: برين هي بنت هان في الماء. انا متاكد وصلت هذه هان. بس ترد على الجوال. ايوه يابا وين انت؟ الو وين انت يابا؟ يابا انت وين يا حبيبتي وين انت؟ الو يابا وين انت بالضبط وين انت؟ يابا خليكي فاتحة الخط بس اطلع ندفع عالي عشان تكلميني وين انت بالضبط؟ سمعاني؟ الو
7: يا الله بس يلقط الخط كم مرة زغر روحي.
6: مش قادر اصور لحدا.

0: الصبح لما كلمت كان عند الواد قبل ساعه ساوي شويه، وبنت الثانيه ماشيه هي وناصر الصغير
1: هاي نقطه
0: وقلط، وكانوا كلمتهم قالوا لي قلط الزهره مش عارف ايه القد المفروض زمان وصلوا. ايش ايش يا طلال؟ الله
1: يرحمك ابو محمد،
0: سلامات
1: وجد الحبايب يا رب
0: يا رب الله يرضى. بس انا خايف تكون مرتي كمان قالت اطول مش شايفهم، انا هي اللي معايا الكم الصغار. انا عارف ايش اسوي لها مره، تبر انه مشغول مشغول صار ما بقول لهم، يقول خايف تكون مشغول.
2: يحملوشي انا مش قادره، حسوف في الطريق انا. امل امل كهدت اكتافي، امل تريحني بامل وانا اخذ اغراض.
3: خلص لبس الشنطه، البس الشنطه قدامك.
2: لو لبس الشنطه قلتين قدامك
4: معرفش
2: قدامي زي ورا ورا تقول بتقل هيك لورا
4: ايش اللي قدام انا.
2: طيب خذ لي هذه انت قدام، هذه هذه هدتني هذه مش قادره.
4: انا شنو يا انا بس لقدام يا امي.
3: يلا خلاص
2: قول يا رب يا
1: امي.
2: محمد اه يا اختي اضحكي بطلع لك البسيه ويلا. صبرا جميلا يلا يا قومو
3: مربوطيه.
2: بتقول لي مش قادر امشي وانا حملاها. تفضلي شو لو لين يربطها
5: عبد. يلا تعال
2: استنى استنى يا مسلم هيجع ايدك من هالشيء.
4: بس يلا خلاص
2: يلا قومو يلا يلا يا رؤى هات ايدك يلا يا دكتوره مش معايا امشي.
0: الله يرضى عليك. وين امك؟
6: صرخت.
0: طيب طيب بس نلاقيهم ان شاء الله، ان شاء الله بنلاقيهم، ان شاء الله بنلاقيهم، ان شاء الله بنلاقيهم.
6: صعب
0: ان انا مش كثير بيجوا بيجوا بيجوا بيجوا ان شاء الله بيجوا. هذول تعونكم؟
6: في غرض من غرض محمود.
0: غرض مين؟
6: غرض غرض
0: محمود. هاي بير حسن.
6: استنى. استنى كاني شفت خالتي هي.
0: وين شفتيها يا بوين؟
6: شايف ما عامله امل عراسها
0: شارف. اقف على التله هان، اقف على التله شو برك لقيتوهم يا بعد التله. اقف اقف على التله. ايش ناصر
1: وين ابو محمد؟
0: هيا ابراهيم
1: طمنا عنك
7: حبيب القلب.
4: الله يرضى عليك كيف حالك؟
7: والله انك غالي.
4: الله يحفظك.
7: الله يحفظك يا رب.
4: يا رب الله يرضى عليك.
7: والله الواحد مشتاق لك كثير.
4: الله يرضى عليك.
7: نعم الاخ، نعم الصديق، نعم القائد والله.
4: الله يرضى عليك.
7: الله يحفظك.
0: ابو العبيد.
1: ايش يا
7: محمد؟ الحمد لله على السلامة وربنا.
4: لا والله بس ناصر وصل اخته بس.
0: قرب بالله على السلامة. حتى انا بس انا وقيين يعني.
1: اشوف هذا ابنك؟
0: هذا ناصر.
1: خلي لك يا رب الله يحفظ لك
0: اياه. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، الله يحفظكم.
1: أي حاجة احنا بالأمر.
0: الله يرضى عليك.
1: الله يسعدك يا رب.
0: الله يرضى عليك، الله يحفظك.
8: والله لقيت ناصر وبنتك لحالهم مشي. قلت لهم والله
0: ما انا قلت لهم انا حكون على التبه اول تدهان وقف السدر غد.

0: انا فهمتش هي كويس.
1: لا انا فهمت بس الساسة قطع. قلت لها هتتبع اول شارع 10 اي شارع 10.
0: انا قلت لها قفان خليها ادور على ابوك. والله
1: ايش يا ابو ربيان معك؟ ايش حال انت كنت ماشي بسرعه ولا بشويش؟
2: لا ما قدرتش امشي بشويش.
1: انا جميل معه ومعاهم جميل.
2: لا جميل مش معاهم، احنا لحالنا كنا ماشيين. امي قالت نشوف خالتي عند الدبر وظلنا ماشيين لحالنا.
1: محمود انت قف هنا عنده بعينك الله خليك تطلع على الناس اللي غادوا وانا بطلع على الناس. اقف شو اقف؟ كاتبها يا ولد امك. يلا منين هذا الاوضاع؟ بقول لك عشان اللي ابوه.

0: اي نعم تانت والله غير مصر والله سواني واصلين يلا ان شاء الله معي الحمد لله سنه ونص تهجير وتعب يلا تانت يا رب الحمد لله وفيه طائرات في الجو صوت زنانات لا معه سيارة وينه والله أنا أعمل له أحلى سلام صبركوا علي وين مش ابوك اسكتي
1: مش قادر تحمل الشنطه
0: والله مؤمن

0: وين الاولاد؟
1: مين
0: الناس المسؤولين؟ معايا يا دول
1: هيا عبدي يا بابا
0: 85

0: الله يحفظك يا رب. الله يحفظك يا رب. شو تعمل؟
1: ما عندي تقدمش. الله
2: يرضى عليك.
0: الله يرضى عليك. الله يحفظك. الله يرضى عليك.
1: جد ميمو وناصر.
0: وانت مين؟
1: دخلت هيا.
0: وين هم؟
1: ورانا كثير.
0: طولين؟
1: لا ما ظنيت.
0: الله يعطيكم العافية. أنا عبود. يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا هات خذوها يلا يلا يلا يلا حين هاتي هاتي هذي
1: هذه الورقة قال لهم روحوا فيها على غزة
0: هاتي يلا يلا يلا يلا يلا حبيبي يلا هات الشيل هات الشيل هات البين يلا يلا يلا حبيبي يلا
2: في غرض هاني معاهم
0: يلا شو رايا
3: مبروك يا معلم
0: الله يبارك فيك لسه يابا راح يطلع لقدام لسه يا محمد الملعب الوحده حنمشي في السياره ثاني بالمره
4: وين هذا المكان
0: ملعب الوحده
4: ازاي
0: الشارع اللي بعد دوار الخور والله ما سامع لسه ما وصلنا شارع 8 احنا يلا امشوا يا عم
1: مش قادر
0: ايوه يا جماعه مشوا طلع الجوال من جيبتي يا طوقه قلت لي تحت البنطلون يلا تعرف تفتحيه افتحيه يا ميمي رانيا ميمي رانيا يابا رن ولا لا رني ضلك رني يابا فيش رساعة أغنية بدنا تقعد يابا أمولة تشوف سيديك
1: والله هنا متذكر ست معهم
0: انت كم عمر؟ الله يرحمه
1: يابا ودينا قبل ست وعم
0: هذه الدار حلوة؟ هذه الحلوة من وين حلوة؟ مكسرة كسفوها اليهود يلا هذه يا بضة طلعت منها شهداء كثير والله النتفة هذه طلعت مرة وولادها تحت كان تحت الردمها مستشهد يابا ايوه قاعدهم هان ريحهم هان قاعدهم هان لا يا مش هذا بصل راح البصل زي هذا يابا وبصنا راح يا اخوي الولاد معايا فيش رسال يا اخو فيش رسال بالمره اشتغل معاك ولا لسه؟ أمانة هم ذكية؟ طيب ماشي. ليش تكملوا من هان على الدار ولا استنى الباص؟
1: استنى الباص.
5: إذا بنستنى الباص.
0: المشوار 8.
5: لا نستنى الباص مش تدري.
0: مشوار. مش هذا يصير مع الباص. يلا. يلا.
1: I'm gonna go to the